رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت سمنت اتحشت حربت سمعت ومن صنعت اسم بحث ضوان وشت يوما كان يوما هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان